0: مجرد ما قدمت المهر نطلب وتقول له راهو يعمل عند المؤسسة
1: الصحية، وان البلاد حفظها الله يشمل برعايه الدنيا.